وجدت رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون

وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

ألا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.

ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأز

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي

إن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين

مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت

قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.

عقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب

الأسد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون

آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب

قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب

الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ما سمت لبصفائه في توسله إلا الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم.

والآل وصحبه زار الألايل معتاد وثام الزبايل هذا ويد يعمر وجائل وفقير حول المجيب دايل واستكي إلي ما من الضرر قد مسني أتى على المهدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاحضرنا بجاه خير العالمين على دمنا ثم بيمن رمضان الاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم يا الله.

الصورة وعملنا هيرة على جهاد وقفنا قتل بالأوغاد. يا عمرو يا لبيب يا بحالة يا ملهم ولا يا سلام يا مرو يا لبيب يا مهد يا من له أمر الورى يا سلام يا بر يا لطيف يا مهم يا من له أمر الورى يا سلام يا بر يا لطيف يا مهم يا من له

وانزل النظم ما كان ضر وانزل الخير ما كان سر وانزل العلم ما كان جن وانزل الجود ما كان البغل وانزل الخنا ما كان الفخ وانزل الغدر ما كان الكفر وفي جميع المسلمين أجرا ثم قيم قوا وصلا أجرا وناجهم وافئهم وتبهم ولهم تواخذ بقدر شنبهم فإنهم وإن سألت يا أخر لقفلة لم يشرك بك أحد وإنهم أبدان لا تقدروا على ربالعك الدفن يجروا قلوبهم ليس سمير أبدا إلى مدراك من أنا إلى خدرا لكنما تلصص الجواري أبدأهم لأخبئ الخباهي ولا تؤاخذهم بما لا ينقضوا ولهم أبي الذي لا ينقضوا يا الله يا مخلب الخلاب قلب قلوبنا أنه يا يا مغلب القلوب قلب قلوبنا أنه يا الله يا مغلب القلوب قلب قلوبنا أنه وأخرنا بكل مجرم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع

فيهم غدا واجعل جميع المظلمين بالرخاء والمظلمات بالضيادين تغى واجعل جميع العلماء ياملين واجعل جميع العاملين مغلظين واجعل جميع المغلظين سائرين واجعل جميع الرائدين نادرين واجعل جميع النادرين دارخين واجعل جميع الرادخين فائدين واخرنا يا ربنا بالقمة للمسلمين أبدا والرحمة وجلهم بنا أودا وغيرها وقوبا من هذا وذيرها وأخرنا بيوبهم لي وجهها وأخرهم بيوبنا فنظرها وجل جميع إخوتي ونسبها برحمة يا مدداد نسبها وجل لنا هنا وأنا مكارم الأخلاق ما هو تغب ببلا سخاخ وهب لنا مكارم الأخلاق ما هو تغب ببلا سخاخ واجعل صغيرنا يوخر الكبير واجعل كبيرنا يهن الصغير واجعل قلوبنا لا تواد بها بلا تناسي ولا تأثر ولا تقاسم ولا تدبر ولا تباخل ولا سناب أتى نذير مسلمين الخاسرين ومؤمنين مخلصين سارين واغفر لنا وهبنا بالآفية تكون في الدارين غير هافية وهمي وود وكفنا أن مظلما ونجي كل مسلم ومسلما وأولنا يا ربنا أولنا القدام عند الممات وخدا يوم القيامة.

الجاري والسامع وصليا عليه ثم سلم وغده ما جاء بالكرم مع أفلح المسؤول بالدعاء وفي المريل بالشفاء والناسم أيلا سعد ولا أسبا مدى يمن يروم دفع كل داي فلغت فارخ مدلب شفاء ودم علي في المساء وسبا وأغلزا تنى الشفاء نبرا بن ردنا وجاي مستوى صلى عليه ربنا كما سبق.

0: الجنيه.
1: ثلاثة
0: الأربعة
1: الخميس
0: جرومي وقتو جاب جرومي بني وقتو تي إغسي بنتلو بوخمني دن تي ويتيو خلات أقوختان تي خيوخي وجامونو
1: فوروم سور لاكتواليتي وخلين سن خلات تي نينين كو جيسي
0: أكتير أكتغين تي 92.5
1: فوروم سور لاكتواليتي
0: الجنيه جاب الخميس
1: جرومي وقتو بجروم بني وقتو
2: Salam alaikum mbokk yi ñu ngi nuyu ku ci ne ci sa tour ak sa sante amane mbekté and ak yeen ci sen émission forum sur l'actualité ci radio Sénégal international ma and ak Khalifa lo ci technique bi ñu fassiyene ñeu proposer len thème Khalifa voilà mo ñëwaat légui rek jox len thème bi légui rek mo ñëwaat jox len thème bi

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سنغال الدولية نقدم إليكم برنامجكم الأسبوعي على المساعدة الفنية سيدة سلم جوب، إعداد وتقديم سلم فالمختار.

0: منذ أكثر من 3 سنوات جمهورية السودان الشقيقة تعيش سلسلة من الصراعات الداخلية طالت تداعياتها الكثير من البنى التحتية في البلاد، وزرعت الرعب والقلق في غالبية مناطقها، مما أدى إلى النزوح القسري من قبل المواطنين واللجوء إلى مخيمات تفتقد أبسط أساسيات الحياة. ولإلقاء الضوء ولو من بعيد على هذه المعاناة، استضفنا هذه الليلة سعادة السفير السوداني في السنغال السيد عبد الغني النعيم عوض الكريم عبد الله. سعادة السفير، أهلا وسهلا بك في إدارة السنغال الدولية.
1: يا مرحبا عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وفيما يلي مقتطفات من السيرة الذاتية لضيفنا الكريم السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم عبد الله. ضيفنا حاصل على ماجستير في الدبلوماسية وإدارة المنظمات الدولية من كلية القانون جامعة باريس، وكذلك الدبلوم العلاقات الدبلوماسية من معهد الإدارة العامة دائما في باريس، حاصل على بكالوريوس درجة الشرف علاقات دولية كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية جامعة الخرطوم، ويتمتع بخبرة عملية حيث عين سفيرا للسودان في السنغال من 2025 حتى الآن 2015-2018 سكرتير عام وزارة الخارجية، 2009-2015 سفير السودان لدى البرازيل، 2007-2008 نائب رئيس البعثة سفارة السودان لدى تشاد، 2006-2007 مستشار لشؤون السلام مركز الدراسات الاستراتيجية، 1997 إلى 2004 قائم بأعمال السودان لدى كندا، 1991 إلى 1994 سكرت الأول مسؤول الشؤون القنصلية والإعلام سفارة السودان في سوريا، 1991 بعثة السودان لدى الأمم المتحدة جنيف. يتمتع أيضا بكثير من الميداليات، ميداليات برلمانية وسام للسلام، وكذلك شارك في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، وتلقى الكثير من الدورات التدريبية في المجال الدبلوماسي داخل وخارج السودان. أهلا وسهلا بك يا سعد السفير في إذاعة السنغال الدولية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الأستاذ سلمو فاي مختار، وأهلا بمستمعيكم، والتحية لإخوة والأخوات من وراء الاستديو الذين يديرون هذا البرنامج الطيب.
0: تدور الحلقة حول هذه المحاور إن شاء الله تعالى. أولا العلاقات الثنائية بين السنغال والسودان وبعدها التاريخي، العلاقات السياسية والمواقف المشتركة بين البلدين، العلاقات الثقافية والزراعية والاهتمامات الدولية المشتركة. المحور الثاني الوضع في السودان، إلى أين وصلت مبادرات الحوار الداخلي، وما هي التوقعات لحل أزمة النازحين واللاجئين، دور جامعة الدول العربية لحل النزاع، وكذلك المنظمات الدولية الأخرى. سعد السفير، نبدأ من المحور الأول، وكما أشرت لك في لقاء سابق، حالة كرة القدم الدولية دون عقد لقائنا لعدة أسباب شرحتها لكم، ومن هذا المدخل نريد أن نعرف ما هي الخطوات التي انتهجتها السودان في هذا المجال. هل ما زالت تتمتع بفرق على المستوى الإقليمي؟ فيما أظن هل شاركت ولو مرة في المحافل الدولية مثل كرة القدم الدولية أو كأس أفريقيا للأمم؟ أنا أتذكر أن ربما 82 فيما أظن فازت بكأس الدوري الأممي الأفريقي، إذا كانت ذاكرتي صحيحة.
1: شكرا جزيلا أخي الكريم الأستاذ، هذا سؤال جيد مفتتح لحوارنا هذا. وحقيقة كما السنغال فإن كرة القدم في السودان هي يعني لعبة شعبية تعضى باهتمام، وهي واحدة من الممسكات الوطنية في السودان. قد يختلف الناس في أشياء كثيرة، ولكن في السودان يتفق كل الناس على الأندية الرياضية بغض النظر عن أي إقليم كانوا أو من أي قبيلة أو من أي ديانة. حتى
0: في دوريات هنا
1: في دوريات مستمرة ولم تتوقف حتى في أيام العدوان على السودان، هذا العدوان الميليشي المسنود أجنبيا الذي استغل الأوضاع الداخلية في السودان لتحقيق أهداف ومرامي لا تتصل للسودانيين بصلة. ومن حرص الدولة على أن تستمر هذه اللعبة الشعبية انتقلت حتى فرقنا إلى دول شقيقة وشاركت في منافساتها الدورية السنوية كما حدث في رواندا ودول أخرى، تنزانيا وفي مصر وفي عدد من الدول العربية والإفريقية. وظلت هذه يعني كما تعلم أيضا فريقنا القومي أتى إلى هنا وكان في مقابلة مع إخوتنا شقائنا السنغاليين
0: مرتين.
1: نعم. أما الكاس فقد حصل عليه السودان في السبعينات.

0: سبعينات.
1: أيوة السودان من الدول المؤسسة. نعم. بالنسبة للكأس الأمم الإفريقية. وكان يعني لنا فيها وما يزال. فنحن نتشارك مع أشقائنا في السنغال في محبة هذه الكرة باعتبار أنه هي وسائل للتواصل بين الشعوب وجالبة للمحبة والتصالح. وإن شاء الله موعدين أيضا بمزيد من العلاقات مع الأشقاء في السنغال في هذا المجال تحديدا
0: إن شاء الله.
1: نعم.
0: وهل هناك عناصر يعني بلغت نجوميتها اللعب في الخارج؟
1: نعم منذ فترة غير يعني بعيدة وما يزال هناك الكثير من المواطنين السودانيين يلعبون في فرق سواء كانت
0: عربية
1: أو أجنبية. نعم موجودون ويشاركون الآن معنا في الفريق القومي السوداني متى ما تم طلب منهم ذلك. يعني من امتداد ممكن نقول من مصر إلى رواندا إلى أستراليا وعدد من الدول الأخرى. فهي يعني لعبة شعبية محببة. ولدينا يعني حتى كان بعض الإخوة من اللاعبين السنغاليين لعبوا في السودان. نعم. ونحن هنا بنحيي أيضا الفريق القومي السنغالي للأداء الرائع في كأس العالم. وإن شاء الله نتمنى لهم فرص أفضل في المرات القادمة بعد الاحتكاك الذي حدث في فترة كأس العالم الأخيرة. يعني
0: ما شاء الله. ورغم هذه التداعيات كلها ما زال الفريق القومي متمسكا بمجموعته كلها
1: متمسك. وباعتبار أنه الدولة السودانية دولة يعني قوية بالرغم من بشاعة وعظم العدوان ولكن كان هناك قرار حاسم بأن تظل الدولة السودانية دولة قوية بسند كبير من الشعب بكافة فئاته سواء كانوا من رياضيين أو فنانين. بصفة عامة الشعب قاطب لأنه الشعب أحس بأنه هذا الاستهداف يستهدف الدولة السودانية بكاملها. ولذلك تمسك بالتعليم. يعني حتى جامعاتنا خرجت التي كانت تقيم بالعاصمة خرجت إلى دول أخرى ولم تنقطع الدراسة في الجامعات السودانية ولم تنقطع المشاركات الفنية مما يثبت أن الدولة السودانية يعني دولة قوية عمرها آلاف السنين. يعني
0: ولا أزال أذكر ما وصلت إليه في الأدب العربي. نعم. حتى أن هناك بعض النقاد يقولون أبلغ بيت شعر في العربية. نعم. ما زالت تتمسك به السودان. نعم. من تأليف فيما أظن
1: إدريس جماع. نعم. نعم.
0: واستعصبت بال لا أدري مطلع
1: أنتك
0: البيت
1: أنتك السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا ماذا علينا إذا نظرنا.
0: والله
1: هي نظرة تشفي الوقار وتذهب القلب وتشفي القلب المعنى.
0: والله
1: نعم.
0: من أشعر الشعراء.
1: نعم. قال إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه
0: فعلا
1: وقالوا لحفاة يوم ريح أجمعوه.
0: الله
1: إن حظي
0: ما زلت أستذكر هذه الأبيات.
1: نعم.
0: وروايات لكتاب سودانيين
1: مثل طيب صالح موسم الهجرة
0: إلى الشمال. لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: نعم. وهذه القصيدة الآن التي أسمعتمونا لها في الراديو هي من الشاعر محمد عبد الرحيم.
0: الله.
1: وهو من منطقتي فيقول نحن أيها الناس نحن من نفر عمروا الأرض حيثما قطنوا.
0: والله
1: أيها الناس والله. نحن من نفر عمروا الأرض حيثما قطنوا. أنا سوداني أنا.
0: والله نعم. لا يحزنني جدا أن تؤول الأمور كلها إلى حرب وانشقاقات وصراعات بينما كان السودان معروفا بطيبته معروفا بأدبه.
1: نعم.
0: معروفا بشعره. وكذلك المطربون كانوا ينشدون في الصغر مثل هذه القصيدة التي ذكرت الآن.
1: نعم.
0: أذكر أحدهم كان من أكثر المطربين شعبية.
1: نعم.
0: هو الذي غنى هذه القصيدة التي كتبها محمد الجماعة.
1: نعم. هو الفنان المرحوم سيد خليفة.
0: سيد خليفة.
1: أي نعم.
0: والله
1: أنتك السماء بدت لنا واستحصمت
0: بالبعد
1: عنا.
0: الله.
1: ماذا علينا إذا نظرنا.
0: يعني فعلا شيء غريب.
1: نعم. لا تكسرن

0: الشعب.
1: فيما رأيت في أسيرة ذاتية عينتم كسفير للسودان في السنغال منذ 25.
2: نعم 2025.
1: 2025.
2: نعم.
1: وفي السنغال فقط أو هناك دول أخرى تمثلونها هنا؟
2: والله يعني شرف عظيم لي أن تختارني حكومتي لأمثل بلادي السودان في جمهورية السنغال الشقيقة. ويعني هذا من نعم الله علي أنه أعطاني هذه الفرصة لأكون بين يدي هذا الشعب الطيب في هذا البلد المضياف. فسفارتنا إلى جانب السنغال تغطي غامبيا وغينيا كوناكري، غينيا بيساو وسيراليون والرأس الأخضر. نعتبر أنه يعني السنغال تعتبر بالنسبة لنا محطة دبلوماسية ونغطي من خلالها هذه الدول الشقيقة أيضا.
1: ما شاء الله. وكل هذه الدول فيها جاليات سودانية؟
2: فيها جاليات سودانية تتفاوت أعدادها يعني من كل بلد إلى الآخر، ومنها أيضا طلاب من هذه الدول تلقوا أصبحوا خريجين مثلا على سبيل المثال. هناك أكثر من 1000 خريج في السنغال تخرجوا من الجامعات السودانية.
1: جامعات سودانية.
2: جامعات سودانية، نعم، أكثر من 1000 خريج. ومثلا من غامبيا أكثر من 200 خريج، ومن غينيا بيساو. كل هذه الدول فيها خريجين باعتبار أن السودان ما يزال وحتى هذه اللحظة يقدم أيضا منح للطلاب الذين يرغبون في الدراسة باللغة العربية وفي الجامعات الأخرى. ولكن هذا لم يتوقف حتى الآن، حتى اليوم لدينا الآن منح دراسية لطلاب السنغاليين وطلاب الدول الشقيقة الأخرى لكي ما يواصلوا تعليمهم، باعتبار أنه الآن عبر التقنيات المتاحة بالإنترنت يمكن التعليم عن بعد. وأقامت مثلا على سبيل المثال جامعة إفريقيا العالمية أقامت أيضا مراكز الامتحانات خارج السودان بحيث أنه تسهل على هؤلاء الطلاب والطالبات مواصلة تعليمهم، كما يحدث في مثلا مركز في نيجيريا، لدينا مركز في يوغندا، لدينا مركز في القاهرة، مركز في الدوحة، مركز في الرياض. وظلت الجامعات تؤدي رسالتها للسودانيين وللأشقاء من الدول الإفريقية الشقيقة.
1: ما شاء الله. أنا أذكر أن في الثمانينيات كانت هنا مسابقات تجرى لطلبة، ما زالت موجودة حتى الآن؟
2: ما تزال
1: في السنغال.
2: نعم نعم، ما يزال في السنغال حتى هذا العام قدمت منح أكثر يعني حوالي 100 منحة. نرجو أن نأمل أنه يستفاد منها، وقد وجدت ترحيبا يعني عاليا من سعادة معالي الوزير مصطفى غريسي ورحب بذلك. ونحن الآن في إطار الاستعداد كيفية أن يستفيد من هؤلاء هذه المنح الطلاب، وهي في تخصصات مختلفة من الطب إلى الزراعة
1: في الدراسات العليا.
2: أيضا الدراسات العليا موجود، توجد فرص في لدراسة للدبلوم وللماجستير وللدكتوراه. يعني هناك فرص على المستوى الجامعي وهناك فرص على ما فوق الجامعي متاح بالعربية أو بالإنجليزية.
1: ما شاء الله.
2: يعني هذا متاح. وأيوة، والجامعات الآن عادت، هناك قرار الآن من وزارة التعليم العالي في السودان بعودة الطلاب، والذين لم يتمكنوا يمكنهم أن يواصلوا عبر وسائط التواصل التقني عن بعد.
1: بالضبط. ما شاء الله.
2: نعم.
1: أذكر الآن أيضا مسألة مهمة جدا، وهي أن السودان كان معروفا في كثرة المدارس القرآنية.
2: نعم.
1: ما يسمى عندكم بالخلاوي.
2: خلاوي. نعم نعم نعم، هذه ما تزال يعني خلاوي موجودة، وتطورت أيضا في وسائلها إلى ما يعرف الآن بالمدارس القرآنية. وحتى الذين يحفظون القرآن الكريم لديهم ميزة خاصة، حق لهم الامتحان من الثانوية إلى الجامعة مباشرة. ولدينا جامعة تعرف باسم جامعة القرآن الكريم، وهناك جامعة أم درمان الإسلامية، وهناك جامعة إفريقيا العالمية، وجامعات أخرى. بل لدينا يعني جامعة هي جامعة خاصة تعرف بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا. هذه الجامعة إذا الطالب حفظ القرآن الكريم يعفى من كل الرسوم الدراسة.
1: كل الرسوم.
2: كل الرسوم. وهي جامعة يعني ليست سعرها ليس يعني ليس سهلا يعني. ولكن متى ما حفظت القرآن الكريم في أي سنة تمتحن في التي بعدها، كل عام تمتحن وتحفى من الرسوم
1: ما شاء الله.
2: يعني هذا
1: حفظك للقرآن،
2: من حفظك للقرآن تشجيعا للخلاوة أو سمونه أنت في السنغال هنا الدارة.
1: دارة نعم.
2: أيوة هو جزء من يعني من روحنا، جزء من التراث، جزء من الفكر، جزء من الثقافة، هذا الأساس كل دولة لديها يعني.
1: ومعروفة أيضا بقرائها دائما.
2: نعم الشيخ الزين وشيخ المرحوم نورين،
1: نورين هذا هو الذي توفي في حادث سير في
2: نعم
1: ماضي.
2: عليه رحمة الله. نعم
1: الله يرحمه،
2: ربنا يرحمه إن شاء الله
1: ويجعله
2: في العلماء من الجنة.
1: هناك علاقات تاريخية بين السودان والسنغال، حتى قيل أن بعض القبائل في السودان تحمل نفس الأسماء أو نفس الألقاب هنا في السنغال، والشبه أيضا موجود.
2: نعم يعني
1: في بعض المناطق طبعا.
2: صحيح، أنا يعني أحيانا أتساءل هل السنغاليون أتوا من السودان أو السودانيين أتوا من السنغال؟ هل السنغاليون أتوا من السودان أو السودانيين نفسهم أتوا من السنغال؟ لكثرة التشابه بل التطابق في كثير من العادات، وحتى في الشخصية السودانية والسنغالية شخصيات تقريبا مطابقة لها كثير من العادات المشتركة، وهذا لم يأتي بالصدفة. يعني هناك تواصل عبر التاريخ، تواصل يعني ثقافي، وعمق من هذا التواصل طريق الحج
1: فعلا.
2: أيوة حيث كانت كثير من المواطنين من غرب إفريقيا عامة ومن السنغال خاصة من يأتي إلى السودان، ومنهم من يأتي قبل موسم الحج ويعمل بالتجارة ويحصل أحيانا تزاوج ثم يعبر البحر الأحمر إلى أداء فريضة الحج ويعودون. هناك من بقى منهم في السودان، ولذلك تجد كثير حتى من أنواع الأطعمة والملبوسات وتصرفات أيضا، يعني كثير من التشابه. وعندما يأتي السودانيون هنا إلى السنغال يحسون أنهم في بلدهم، وهذا ما يحس به الخريجون يعني أيضا عندما يأتوا إلى السودان ويعودون من بعد ذلك.
1: البعض منهم يعود بزوجات،
2: يعود بزوجات، وبعض منهم يأتي بزوج لأنه في أيضا طالب.
1: لكن الأكثر أن يتزوج سنغالي من السودانيات.
2: نعم لأنه عدد الطلاب دائما من الرجال أكثر من السيدات يعني. وأحيانا الطالبات السنغاليات يتزوجهم من هم زملائهم من خريجي السودان. على كل حال إحنا الآن في الجالية السودانية لدينا هذا المزيج، يعني نتكلم حتى
1: هنا في دكار،
2: هنا في دكار نتكلم بالولف وبالسرير وبالجولا والبول، كل هذا يعني موجود عندنا في أتيتنا في الجالية السودانية
1: ما شاء الله.
2: تحدثنا معك بكل اللهجات السنغالية، هم أبناء سودانيين وأبناء سنغاليين.
1: الله يوفق. لا أذكر الكثير من العلاقات السياسية التي كانت مضطربة بين السنغال ودول أخرى، ولكن لم ألحظ طيلة فترة الاستقلال حتى الآن أن شبت هناك خلافات سياسية بين السودان والسنغال.
2: الحمد لله، بالعكس هناك يعني تعاون وثيق، ولذلك فكر السودان منذ وقت طويل أن تكون له سفارة في داكار، وفتحت السفارة هنا في العام 1998، أي قبل 27 عام نحن لدينا هنا
1: سفارة.
2: وهناك يعني الكثير من المشتركات بيننا وبين الأشقاء في السنغال في الطموحات وفي الآمال، ونشترك في الأفريقانية بالإضافة إلى الروابط والوشائج التي يعني ذكرتها، فهذا ما يسر التفاهم، وأيضا ما تميز به الدبلوماسية في البلدين من يعني أهمية التأكيد على حسن الجوار وحسن العلاقات. وتغطي أيضا السنغال السودان من سفارتها في القاهرة، وهذا الرباط الذي تحدثنا عنه الروحي والإثني يعني ساعد كثيرا. نحن قضايانا تقريبا هي متطابقة، قضايا التنمية، قضايا الدور في منظماتنا الإقليمية، احنا تجمعنا الاتحاد الإفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، ويعني كما قلت لك طريقة الحج هذا ليس فقط طريقة لأداء المناسك المهمة ولكن أيضا فيها روابط اقتصادية وثقافية
1: تجارية
2: وتجارية. نعم
1: ما شاء الله. ومعروف أن السودان كما يقول المهتمين بالزراعة أنها هي سلة أفريقيا، فما مدى العلاقات الزراعية بين السنغال والسودان؟
2: والله هذا سؤال يعني في غاية الأهمية. بالفعل حتى يعني الاستعمار الذي أتى إلى السودان، الاستعمار البريطاني من 1898 إلى 1956 عاما، كان هدفه الأساسي من الاستعمار في السودان كان الزراعة، وكانت زراعة القطن وهو ما يعرف بمشروع الجزيرة، وهو الذي يقع بين نهرين في السودان، النيل الأزرق والنيل الأبيض، اللذان يعني يلتقيان في الخرطوم ويشكلان النيل الذي يذهب إلى مصر الشقيقة. فالزراعة هي يعني تمتد من عصر الدولة الكوشية، الدولة النوبية، وفي الممالك الإسلامية المختلفة. وللسودان تجربة مميزة حقيقة، ورغم كل العقبات والمصاعب، ولكن يعني في العام 1975 تقريبا منظمة الأغذية والزراعة العالمية ذكرت أن هناك يعني 4 دول تعتبر سلة غذاء العالم، وهي يعني حسب الأبجدية الإنجليزية يعني أو اللاتينية، أستراليا والبرازيل وكندا والسودان. ونحن هنا على تواصل مع وزارة الزراعة، كان أقيم معرض زراعي هنا في السنغال، والآن يعني نناقش كيفية أن نتبادل التجارب والخبرات. يعني نكون سعيدين جدا بأن يعني نزيد مساحة التعارف في هذا المجال والتبادل، وأيضا تشجيع المستثمرين خاصة السودانيين أيضا للقدوم هنا وفقا للسياسة المعلنة من الحكومة السنغالية بما يعرف بالسيادة الغذائية التي تعلنها الحكومة السنغالية بقيادة فخامة الرئيس بسير جوماي فاي. ونفتكر أنه السودان ممكن يلعب دور مهم. وقبل الحرب كان عندنا شركة مشهورة بصناعة المعدات الزراعية اسمها شركة جياد، كان من المنتظر أن تأتي هنا المشاركة ومساهمة بتصنيع المعدات الزراعية، ولكن ظروف العدوان على السودان أجلت هذا الموضوع، وإن شاء الله نرى مزيد من التعاون في هذا المجال الحيوي بالنسبة للشعبين يعني والقارة الإفريقية عامة.
1: وهل هناك احتمال لوجود معارض زراعية بين البلدين دورية؟
2: نحن الآن نفكر في أنه حتى يكون عندنا إن شاء الله يعني بالتعاون مع بعض الشركات السودانية التي تعمل الآن هنا في السنغال في المجالات المختلفة، حتى منها من تعمل في مجال التصدير الصادرات الزراعية السنغالية في مجال الفول السوداني والكاجو. يعني أصبحوا الآن يتعرفوا رجال الأعمال السودانيين على الصادرات الموجودة، لأنه بعض منهم لديهم عقودات مع دول أخرى، وبسبب تأثر بعض مناطق الإنتاج بالحرب أتوا إلى السنغال. ونتمنى يعني قريبا أيضا أن نحصل على خارطة الاستثمارية للفرص المتاحة في مجال الزراعة، بحيث أنه نعرضها على رجال الأعمال السودانيين الذين يعملون في مجال الزراعة، وأيضا نتيح الفرصة للمستثمرين السنغاليين للاطلاع على الفرص الموجودة للزراعة في السودان. السودان فيه مساحة كبيرة، هو ثالث دولة إفريقية من حيث المساحة، يعني مساحته حوالي ما تقارب 2 مليون كيلومتر مربع، ده هذا بعد الانفصال جنوب السودان. ما يزال السودان هو الآن بمساحته الكبيرة هو الثالث دولة إفريقيا وعربيا، ويشق بالنهر من جنوبه إلى شماله ومن شرقه إلى وسطه،
1: ما شاء الله
2: 3 أنهار رئيسية دائمة الجريان. وهذا ما يجلب لنا أحيانا بعض المشاكل يعني
1: مع الجيران،
2: مع الجيران يعني نستطيع أن نتعامل معه، ولكن هناك من يأتينا حتى من خارج القارة الإفريقية طمعا في هذه الأراضي الزراعية، وبدلا أن يأتينا بالباب يختار أن يأتي بالسقف وبالسلاح، ولن يوفق.
1: أي مشكلة. وأذكر أيضا أن هناك مجالا حيويا ومجال الاتصالات والتكنولوجيا، حيث أن إكسبريسو من السودان فيما أظن.
2: نعم، إكسبريسو من الشركة الأم في السودان، هي شركة سوداتيل، وهي لديها أيضا شركاء من الإقليم وشركاء من عالميين، ونحن يعني سعيدون بهذه الوجود للشركة إكسبريسو في مجال الاتصالات، وهو مجال في غاية الأهمية، باعتبار أنه أيضا هناك برنامج طموح للسنغال الذي يعرف بديجيتال ديلا، البرنامج الطموح في ضمن الخطة 2050. ونتمنى أيضا أن تشارك أيضا شركات سودانية أخرى في هذا المجال الاتصالات ومجال التقنية.
1: ما شاء الله. أما من الجانب الدولي، ما هي أبرز المجالات التي تتحد فيها السودان مع السنغال في الأوساط الدولية؟ مثلا القضية الفلسطينية والحرب ضد الإرهاب، هل تتوافقون مع النظرية السنغالية؟
2: نعم، نحن نتفق تماما 100% مع القضايا التي ذكرت، خصوصا القضية الفلسطينية، وهي قضية يعني حتى تتعدى العرب وتتعدى المسلمين، هي قضية أصبحت قضية عالمية إنسانية، ونتفق مع الموقف السنغالي تماما ومع القرارات الأممية التي صدرت لحل هذه القضية، باعتبار أنه حل الدولتين هو الحلول الحل الذي يعني طرح وقبله العالم، ونأمل أن يطبق وأن ينعم الشعب الفلسطيني بالسلام والأمن، وقد آن الأوان أن يرتاح يعني الشعب الفلسطيني وأن ينال حقه مثل أي دولة أخرى، وبعيدا عن هذه المعاناة التي يعني لا توصف، وهي معاناة مستمرة. كما أنه أيضا الإرهاب هو يعني أكثر مما يؤذي حتى دولنا أجمعين يعني. ونتفق مع السنغال في الحوار، أهمية الحوار، أهمية التفاوض، أهمية المبادئ الدولية، أهمية الدبلوماسية متعددة الأطراف المتمثلة في الأمم المتحدة، وكيفية تقويتها بحيث أن تصبح أداة فاعلة للأمن الجماعي ولحل النزاعات. نتفق تماما مع توجهات الدبلوماسية السنغالية.

0: شكرا سيدة سيلين جوب. الآن إلى الشق الثاني من هذا اللقاء، ونبدأه بالوضع الحالي في السودان بعد هذه الصراعات المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.
1: في البداية ربما نحتاج أن نوضح ما الذي جرى. الناس يعني بعيدون عما يجري، وأحيانا تكون هناك بعض الروايات أو السرديات التي تقصد لذاتها، وتحاول أو عن قصد أو بدون علم أن تخفي الحقيقة. الحقيقة هي أن هناك محاولة انقلابية قامت بها مجموعة شبه عسكرية، ولم تكن هي جزءا من الجيش، ولكن كانت تتبع في صلة مع الجيش، وهي يعني يطغى عليها التكوين النزعة القبلية بمفهوم أنها تستولي على السلطة بالقوة. ولما كانت هي أيضا يعني بطبعها ليس لديها دراية حتى كيف تقيم يعني انقلابا عسكريا، فشل هذا الانقلاب فتحول إلى يعني حرب مفتوحة ضد الشعب السوداني وضد الدولة السودانية. وللأسف إن هناك يعني بعض الدول خارج القارة أمدت هذا المكون الميليشي بالسلاح وبالعتاد، لأن لديها رغبة في السيطرة على السودان، لأنها تسعى للسيطرة على المواني، تسعى للسيطرة على المطارات وعلى المعادن وعلى الأراضي الزراعية، وهي يعني لديها كمية ضخمة من الأسلحة لا تعرف ماذا تفعل بهذه الأسلحة. فأرادت أن توظف هذه الميليشيا يعني في أن تقوم بهذا العدوان، وتستخدم أموالها أيضا في استخدام بعض دول الجوار لتمرر هذه الأسلحة وهذه المؤن التي تقدم والعتاد. وهناك أيضا تواطؤ دولي من بعض الدول النافذة التي كان يعني يجب عليها أن تحرص على السلم والأمن في السودان وفي الإقليم، ولكنها أيضا مستفيدة من هذا النزاع. ولذلك تسيطر بعض الروايات عن قصد على تصوير المعاناة، وهي حقيقية
0: فعلا،
1: ما في ذلك من شك أن يعني إذا كانت دارت حرب أكبر المتأثرين هم المدنيين أنفسهم، وفي تحديدا في هذا الذي يجري الآن في السودان. ولكن نجد أن هناك من يتهرب من الإشارة بوضوح إلى المعتدي الأساسي الذي يختبئ وراء الستار، وعلى سبيل المثال وهو المثال الأوضح ويعني سلطة الإمارات العربية المتحدة هي التي من وراء هذا العدوان بتواطؤ مع بعض أعضاء حتى مجلس الأمن. وبالرغم من كل ذلك يعني في الدولة السودانية لها حرص أكيد، لأن هذا من مصلحتها ومصلحة شعبها أن تقيم السلام في السودان. وهناك مبادرات عديدة، يعني منها مبادرة الأولى التي يعني طرحها السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفصلت هذه المبادرة بمبادرة يعني فيها كثير من التفاصيل، قدمها السيد رئيس مجلس الوزراء البروفيسور كامل إدريس الطيب. وهذه المبادرة في الآتي أنه الحل يعني سهل جدا، أنه هذه هناك جيش وطني، وهذا هو المؤسسة الوطنية المحترف دستوريا، وعلى الميليشيا هذه أن تضع السلاح وتخرج من المدن وينظر في أمر هؤلاء المجندين، لأنه منهم كثيرون مرتزقة حتى من خارج السودان، ليسوا من السودانيين، بل هناك حتى من أتى من كولومبيا بشكل يعني مستشارين، وهؤلاء أتوا بغرض السرقة والنهب والسيطرة على موارد السودان، ولذلك لم يتركوا شيئا إلا ويعني إما أخذوه أو حطموه، لم يسلم من ذلك حتى الإرشيف القومي ولا المكتبات أو المسارح أو الملاعب الرياضية أو المؤسسات القومية المستشفيات، وكل الجرائم التي قاموا بها فيما ذلك بدءا بدارفور فيما يعرف يعني مذبحة الجنينة أو الإبادة في الجنينة، وهذه من قبيلة المساليد يعني بالهوية. في الجنينة وفي الفاشر التي تابعها العالم لمدة عامين تحت الحصار، بالرغم أن هناك قرار صدر من مجلس الأمن، ولكن يعني كانوا يراقبون كل شيء من على البعد حتى دماء الضحايا، وانتظروا طوال هذه السنوات حتى ارتكبوا هذه الإبادة الجماعية. يعني وهناك أيضا من هو مستفيد من القضاء على هؤلاء يعني الشباب الإفريقي العربي، لأن هناك من يوهمهم بأنهم يقيموا دولة عربية على النيل، وكأنهم هم في القرن السابع يقاتلون في دولة النوبة في القرن السابع، يأتوا بهذه المفاهيم البسيطة ويظنون أنهم يركبون على حصان أبيض ليقيموا دولة يعني عربية سميها ما شئت على النيل، ويفقدون يعني آلاف الأرواح. فللأسف هذا يعني هو المختصر المفيد الذي يتوارى الناس عن ذكره ولا يريدون أن يقولوا الحقيقة، لأن لكل مصلحته للأسف على جثامين ودماء السودانيين وأمام منظر نظر العالم، وحتى منظماتنا الإقليمية أيضا يعني
0: والعربية
1: العربية أو الإفريقية كلها يعني لم تستطع بعد أن تقوم يعني صراحة بالدور الذي يمكن أن تقوم به بأكثر فعالية. ليس فقط يعني مطلوب خاصة من منظمات الإقليمية أن تجتهد اجتهاد كبير جدا جدا في أولا بيان الحقيقة. يعني لا يمكن أن تعرف من المعتدي، من المعتدي الحقيقي، كيف يمكن لماليشيا يعني أن تحصل على أسلحة لا يمكن أن تحصل عليها دول مثل المسيرات الاستراتيجية. يعني هنا يعني هذه ماليشيا الجيش السوداني عمره أكثر من 100 عام، هذا بالإضافة إلى الخبرة السودانية في الحرب التي تمتد إلى آلاف السودانيين عبر الممالك النوبية والتاريخ الممالك المسيحية والممالك الإسلامية، هذا كله كيف يمكن لها أن تقوم بهذا التواصل وليس لديها مزارع أو مصانع أو كل ذلك؟ ومصادر السلاح التي قبض عليها الجيش السوداني معروفة بأنواعها وبالدول التي وصل منها. إذا نظرت إلى القائمة الأسلحة التي تم القبض عليها بواسطة الجيش السوداني لعرفت أين المصدر. ولذلك نحن دائما نقدم هذه السردية التي يقال فيها إن السودانيين يعانون وهذه حقيقة، وإن البحث عن السلام إن هذه صراعات داخلية. لا، الدولة السودانية لا تختلف عن أي دولة إفريقية أخرى نالت استقلالها بعد أن تم التحكم في مصيرها إلى أحيانا إلى أكثر من 100 عام. كل دولنا الإفريقية تمت بهذا التشكيل دولة مركزية ويعني فيها هدف معين يستفاد من موارد محددة لدول محددة، ولذلك كانت فيها هذه عدم التوازن في التنمية ومشاكل في التعليم ومشاكل في الصحة. ولكن هناك أطراف تقدم السلاح، والنزاع السوداني ليس استثناء، هناك نزاعات أخرى في إفريقيا بنفس يعني بنفس النمط بنفس الطريقة. وللأسف في القرن 21 الذي كنا نأمل فيه أن نكون أكثر أمنا وسلاما وتعايشا وتبادلا للمصالح، ولكن هناك حفار القبور الذي يعني لا يكسب عيشه إلا بعد أن يموت الشخص.
0: هذه مشكلة. طيب والآن الوضع ما هو الآن؟ هل
1: الآن الحمد لله رب العالمين بفضل يعني الشهداء.
0: أحسب أنك في المرة الفائتة في تلك الفترة كانت الخرطوم تقريبا خالية من سكانها.
1: الآن الخرطوم حرة، عاصمة، عادت عاصمة للسودان، الحكومة السودانية عادت برئيس وزرائها ووزرائها، والآن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة الخدمات التي دمرتها الميليشيا الإرهابية. والآن يعني يعود السودانيون من المهجر من الدول التي يعني مشكورة من جوارنا الإفريقي ومن جوارنا العربي الذين استضافوا أخوتي من السودانيين. الآن هناك حملة العودة الطوعية تنظمها الحكومة وتنظمها جهات أيضا طوعية سودانية.
0: والمرافق موجودة؟
1: المرافق نعم موجودة الآن عادة الكار. الآن يعني هناك عمل متصل بالليل والنهار، ونشكر يعني دولنا العربية الشقيقة التي ساهمت وما تزال تساهم والدول الأخرى، والسودان لديها أيضا يعني موارده ما شاء الله. يعني التي يعني هي في خدمة المواطنين. ولم يبقى للميليشيا إلا الآن عادت إلى مواقع يعني في محددة في دارفور في مدن محددة وفي أجزاء من كردفان. أما باقي السودان كما ذكرت لك فهو بلد يعني متسع، وسط السودان في شرق السودان في شمال السودان، هذا يعني ليس لديها للمليشيا أي وجود في ذلك، عاد مطار الخرطوم الدولي يعمل ومطار بورس ومطارات أخرى في مدن أخرى تعمل والحركة يعني مستمرة، وبفضل يعني الشهداء الكرام الذين فدوا السودان بأرواحهم من الجيش ومن القوات التي تشارك معه. وهذه هي قضية يعني شعب أراد أن يعيش وسيظل يعني ثابتا على مبدئه وحماية أرضه.
0: وكما قلتم الآن ما زالت الميليشيات تتلقى الدعم من الخارج،
1: ما تزال
0: حتى
1: الآن وربما غدا، لأن الذين يعني يملكون السلاح ويملكون

0: ولذلك أيضا يستخدمون بعض التكتيكات الإجرائية البسيطة، فيحاولون أن لا يسمحوا للشكوى السودان لتجد طريقها، ولكن شكوى السودان إلى رب العالمين تجد طريقها مباشرة.
1: والجامعة العربية؟
0: الجامعة العربية أيضا في إطار ما هو متاح لها، يعني هو أي جامعة أو أي منظمة من ذلك المتحدة الأفريقية، الجامعة العربية ومن التعاون الإسلامي، هي طبعا حصاد جماع رغبات الدول الأعضاء، كل يسعى في إطار ما هو يعني محدود. ولكن نعتقد أنه هذا الخطر لن يكون فقط محصورا في السودان، لأن السودان باتساعه يمتد شمالا إلى مصر وإلى جنوب السودان، ومن وراء ذلك إلى كينيا وإلى يوغندا، وشرقا إلى إثيوبيا وإريتريا، وغربا إلى تشاد، إلى النيجر، إلى مالي، وحتى إلى السنغال. ولذلك من الخطورة بمكان إن استمر هذه الحرب المفروضة على السودان، لأن الذين يتدربون على السلاح ويتدربون على القتل ويسهلون إسحاق الأرواح البشرية وسفك الزماء الزكية، أين سيذهبون بعد أن تنتهي هذه الحرب؟ هذا يجب أن يتم التفكير فيه، لأن هناك من يخطط أن يكون هذا النزاعات مستمرة في إفريقيا. ولذلك لابد أن تنهض خاصة دولنا الإفريقية، أن تعي بما يجري في السودان، لأنه يقول لك إذا احترق يعني منزل جارك فعليك أن تسرع بأن تطفيه، تسرع بالماء وتطفي هذا النيران، لا تنتظر حتى تأخذ يعني ببيتك. ما يجري في السودان يهم كل إفريقيا والعالم العربي والعالم الأجمع.

0: سعد السفير، كما أشرنا الآن إلى بعض الآثار التي تولدت من هذه الأزمة، هناك أزمة أيضا طالت الكثير من المواطنين، هم النازحين واللاجئين، حتى أن هناك أزمة إنسانية في الأفق. ما هو موقف الحكومة الآن من هؤلاء النازحين واللاجئين الذين شاهدناهم عبر منصات التواصل الاجتماعي يلقون بأنفسهم في الصحراء للسلامة وتنقلب عليهم الأمور حتى أحيانا بالوفاة؟
1: نعم.
0: كيف تحاول الحكومة السودانية لحل هذه الأزمة؟
1: هذا سؤال يعني جيد، نشكركم عليه. المواطنون السودانيون كلهم هم تحت مسؤولية الدولة السودانية، مسؤولية الحكومة السودانية هي توفير الأمن والسلام وتوفير الخدمات الأساسية لكل مواطن سوداني، ولذلك هي مسؤولية الحكومة السودانية بالدرجة الأولى. وفي هذا السبيل تتعاون مع كل الجهات المخلصة التي تريد أن تقدم العون إلى النازحين، ويمكن النازحين داخل البلاد. هناك شعب السوداني يعني معروف عنه بقيم التكافل والتعاضد، ويعني من هذا من الميراث أن يهتم السودانيون من بعضهم ببعض. وأيضا لحسن الطالع الدول الأخرى التي يعني استضافت السودانيين وكم من الدول الشقيقة المجاورة أو من هم أبعد من ذلك، من ذلك حتى السنغال، هناك من أتى إلى السنغال وتم استقباله أحسن استقبال. إحنا هنا نحيي يعني السنغال حكومة وشعبا لما

0: يده بعض السودانيين الذين قدموا إلى السنغال في ظروف هذه الحرب، وهناك منهم الآن من عاد إلى البلاد بعد أن استقرت الأمور. هذه هي المسؤولية، ولذلك السودان يتعاون مع المنظمات الدولية وهو عضو في المنظمات الدولية، هذا من حقه، بتسهيل الإجراءات، بالتأشيرات، بكل ما يتصل بتسهيل مهمة المنظمات الدولية سواء كانت حكومية أو طوعية، وترحيب بكل المبادرات التي يعني اتخذت في هذا المجال بدءا من العام 2023، يعني منذ أن بدأت الحرب في أبريل، في شهر مايو كان هناك اتفاق في جدة ومبادرة تمت من طريق المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وقبلت بها الحكومة، وكان همها الأساسي هو حماية المدنيين وإيصال الغذاء للمضطرين والاحتياجات الأساسية، وهذا هو النهج الذي تستمر عليه الحكومة السودانية وتقدم يعني ما تستطيع من ذلك. ولكن كما ذكرت لك فإن الأسف إنه الفاعل ما يزال مواصلا في عدوانه، فيعني لك أن تتخيل أن المواطنين الذين هجروا من الفاشر مثلا كان عليهم أن يقطعوا المسافات الطوال من غرب السودان إلى أقصى شمال السودان
1: على الأقدام،
0: على الأقدام وفي طرق ظروف صعبة، لأن الميليشيا ظلت يعني تلاحقهم وما تزال وهذه الجرائم التي ترتكب وهي التي تحرم الإنسان يعني من أن يزرع أو أن يعمل أو يذهب إلى معسكر. لا يذهب إنسان إلى المعسكر إلا إذا كان مضطرا، ويعني ويمكن من أيضا مما هو مؤسف أن بعض الدول تحاول تفرض عقوبات على السودان لتحريمه من موارد اقتصادية مثلا كالذهب. يعني هناك الآن بعض الجهات تسعى لأن تفرض عقوبات على السودان بدعوى أنها تريد أن تحرم أو تقيم السلام في السودان. فكيف لك أن تتحدث عن مأساة ومعاناة السودان سينقل إلى تجارب دول أخرى؟ فكفى إفريقيا معاناة لقد دفعت يعني
1: الثمن
0: غاليا عدد من المرات. اتركونا زي ما يقولوا دعونا ننعم بهذه الخيرات التي أفاض الله بها على السودان وعلى العالم، ونحن منفتحون لسنا ضد أحد، ندافع فقط، إحنا الآن نمارس حق الدفاع عن النفس، لسنا معتدين، يعني لم نذهب إلى بلد آخر، نحن نقاتل ندافع عن أنفسنا فقط.
1: الله يعينكم. وهكذا المهندسة تشير إلى أن الوقت قد انقضى، نتمنى للسودان ولشعبه أن يعيش بسلام على أرضه وبين زويه، وأن يوحد الأمة الإسلامية كلها حتى تقف على رجل واحد أمام هذا العدوان الذي يأتي من حين لآخر في بقعة من بقع الدول الإسلامية، والعالم كله قابض يديه لا يتدخل ولا يشير إلى حل.
0: نشكر لكم أخي الكريم الأستاذ سلمى فايم مختار هذه الاستضافة الكريمة وهذه الأسئلة العميقة التي أتاحت لنا فرصة بالالتقاء بمستمعيكم، وعبر الأثير أيضا نحيي المستمعين والمستمعات من الأشقاء والشقيقات في السنغال، ونحييهم أجمعين ونشكر لهم هذه المتابعة، ويسعدنا تلقي أي استفسارات إضافية أو أسئلة، ونحيي أيضا الأخت الفضلة السيدة سيلين جوب من متابعة وكل الفنيين. وإن كان من كلمة أخيرة فهي يعني أتت في ختام الاجتماع ولكنها هي مقدمة، نحن نعرب باسم حكومة وشعب السودان باسم السيد الفريق وركن عبد الفتاح البرهان والسيد رئيس الوزراء كامل إدريس الطيب طيب إدريس، ونعبر عن شكرنا وتقديرنا كحكومة لحكومة وشعب السنغال والحكومة برئاسة فخامة الرئيس باسيل جوماي فاي لموقفهم الظل ثابتا وقويا ومساندا ل سيادة ووحدة وسلام وأمن وتنمية السودان. فنحن جد شعب السوداني كله والحكومة فخورون بهذا الموقف النبيل القوي الذي يساند السلام، ونطلع إن شاء الله إلى مزيد من التعاون بيننا وبين دولتنا السودان والسنغال الشقيقة في كافة المجالات، تبادلا للخبرات وتبادلا للمنافع إن شاء الله تعالى.
1: شكرا. جزاكم الله خيرا سعادة السفير. لهذا أنهينا معكم هذه الحلقة التي قدمناها لكم من إذاعة السنغال الدولية على المساعدة الفنية السيدة سليم جوب، من إعداد وتقديم أخوكم سلم فالمختار، والسلام عليكم ورحمة الله، وليلة سعيدة.
2: تبّل لكم إني أنا السودان.
3: Radio Sénégal International 92.5 FM.